0: يعني اول مره بتشوف المياه ولا واحد عمره طلب منك معانا تنسيق المي الفوت ونطلق. قال لا هاي انت معاك بشوره وانت لك بشوره فكان على التلفون تبعه. انا ما عملت بشوره قال لي بس انت لك بشوره والسياره عامل هاي شوره وكل نمر السياره بس هذول معي
1: عرفت.

0: هاي المي احنا بنجيبها لهذول المزارعين. المزارعين بيستهلكوا مي يعني كل واحد حسب الكمية الأشخاص الموجودين عنده. في ناس بدهم كل يومين نكلة، في ناس كل ثلاث نكلة، في ناس كل أسبوع نكلة، في ناس كل يوم نكلة. هسا إحنا صار عنا مشاكل في البوابة هاي وفي المية من الأحداث جاي ومن أول. بكينا كل يوم مطلوب منا خمس نكلات تنكفي المنطقة. اليوم نقدر نجيب بس نكلتين. النكلتين مكفينش لكل الناس. أمرار نكسب النكلة بين ناس بين بيتين بين ثلاث عساس إن نمشي الوضع. فبدنا ياكم تساعدونا في البوابة في الوقت. الوقت غير كافي للمية إنه نطلع كل يوم خمس نكلات. يعني هاي اليوم أنا جيت على الخمس ونص فتت في هاي النكلة وخلاص بقدرش هسا أرجع كمان نكلة. الظهر برجع كمان نكلة، يعني كل يوم بنكلتين. فبقضي وقت كثير مشان نكلتين، يعني كل النهار السيارة محجوزة كل النهار مشان نكلتين. هاي مشكلة. شفت كيف؟ هاي بالنسبة للمي. فبدنا يعني كيف صار كمان من ناحية مادية، من ناحية مصاري، من ناحية مادية صارت تتكلف المزارع النكل كثير. يعني أنا لما كل النهار بحجز السيارة هاي على نكلتين، يعني لو أخذ 300 شيكل عن نكلة بكفينش السيارة وبكفينش أنا معطل حالي. فهاي صار يعني كيف تكلفة مادية كثيرة على المزارع. بس أول كنا نجيب له إياها حدود 200 يعني ألطف، اليوم حدود 300. يعني هاي مشكلة برضو كبيرة.
1: بعدين المي ما بتنمنع لا في الدين الإسلامي ولا عند اليهودي ولا في الكون العربي. المي تنمنعش على أي مخلوق. يعني يهودي يجي هسه كل بده يشرب بقول له يشرب، وهو كمان نفس الإشي. يعني زي ذو حيوانات المي ما بتنمنع عن الناس من مرة. فهم بيضغطوا على الناس يمنعوا المي شان يخلوا المناطق وهجروا المناطق. هاي أهم نقطة.
2: حتى أصف السيارة برضه.
1: أيوة صفهم.
3: رجع.
1: سوق حمود، سوق لغات، سوق. طلحن كل، طلحن كل سوق فوق حمودي.
2: عن الجواب.
1: ليش أدمى مليح؟ ها نسان؟ ليش مايم أدمى مليح مايم؟ الحمد لله. الحمد لله. جنبني جنبني يا حمودة. يعني بقول هاي فيدي بخش في مي كثير. من شبوع بوت سكاها لهون ما بنعرفش نمشي من مرة.
3: عندكم
1: إسرائيل
2: حنفية
1: ولا مرة حنفية أو خطمي ولا مرة. إسرائيل هذا ما إسرائيل ما بتعمله. هذا إسرائيل ما بتعمله
2: أصلا. مدمشي أنا هون
1: أصلا. إسرائيل ما بقولكم يعني هسه سكرت البوابة بدها تذايق أصحاب الغنم أخرى شوي إشان ما ظلش حدا هون. مش يعني إسرائيل بدها تسعى لا ربدي. في 2008 و2010 أجى شداد العتيني مسؤول المي في السلطة في الحديدية وقعد هو بسكر وقعدوا مع جهة إسرائيلية للمكاروت وقالوا لهم يحطوا لكم فتحة في الحديدية وبدريش. طلبوا 200 كوب أو 180 كوب في اليوم للمزارعين واتفقوا ردوا بطلوا ردوا صاروا يقولوا السلطة بدهاش تعطيكم مي.

0: ايش يا دموت، ايش كل بروت خليم دموت سمختا الله يشرش ما الدنم اخلو اقول وين في ايش كما ايش ختا ايش ما شتوف هم بي بروت سم بفنيم هم لورس ينشين بو بخلال يعني نحن نستقيل هالشنة شنة توف توف أكيمة حتوف أسعرة أقول توف نجيد هالسنة لون لقيح سعرة أفال هم يبيعوا قبسين ببروت 500 روش 300 روش بروت أخليم قمريم أقول يعني معني أني مستقيل على 3-4 حودش عسيخي تا هربي عسي سعرة هربي اما هو يبي بروت شيلو اخليم اكل
1: متى تسبر
0: والله من شبوع شتم شبوع هذيش قمر اكل اخشاب هم مي اخليم هو لو يليخ قد بام زي خلص قمرنا لقان كل هالسنة عسينا كاخا
1: كل سنة؟
0: كل هالسنة
1: كم سنين اخشاب زي كوري؟
0: والله من 4-5 سنين
1: 4-5
0: كين ويش مسلموت ويش اكل ويش اتمنوت كين أني متسلم ومدبر لما تجد مشترى تلو سوديك أمير لهم زي تمنى لما تلو سوديك أني يبقى فيه مشترى أولاي 4-5 بام لمال اللي خيتاه مشترى دي تسيء بروت من خيتاه أمر لي تبو لبن يمين أمرت له ستام ستام ستام كل زمان نليه كل زمان ستام
2: Yeah.

احنا كنا ساكنين بعد الحديدية في التسعين والاربعة وتسعين جينا هون. طبعا الجيش رحلنا من هناك هدموا البيوت كلها ما بكى فيه لا ما حداش بكى يعرفنا هدموا البيوت واخذوا البيوت كلهم صادروهن وقعدنا بلا اشي فجينا هون فهسا هون ساكنين من الالفين يعني 2001 يعني احنا بجوز 30 سنة بس ابوي بجوز صار له 60 سنة هون عايش احنا صغار يعني صار لنا 30 سنة 25 سنة 30 سنة بس ابوي بجوز صار له 50 سنة هون عايش منطقة هاي هسا من 30 عيلة فيش الا اربع عيال 2014 طبعا بيعرفوا اجوا هدمونا الجيش هون وكل المنطقة ما ظلش الا من 30 عيلة لاربع عيال هسا هم بحاولوا يضغطوا على اربع عيال اللي يرحلوا انا بجوز ادبر حالي اروح اجيب لي برميل مي من عند جار بس الغنم ما بتعرف تقعد من دون عطش ده حيوان حيوان هذا حرام وفي شهر خمسة وستة كل راس غنم يعني بجوز بده 20-30 لتر مي في اليوم كل راس من 25-30 لتر طيب لما يبقى فيش ولا نقطة مي عندي منين بدهم يشربوا وبوك الحب والدنيا حامي درجة الحرارة بتوصل 40 و35 و40 هون يعني مشكلة

0: We are standing now on the road going to the west, going to a village called Atuf. In Atuf, there is a source of water in which the shepherds are bringing water to their flocks. That's it. So we are standing at the blockade of this road, which is open again twice a day for about two and a half hours each time. And the tanker of the water and also shepherds with tractors and the tanks of water are going to bring water for the flocks and for the family, for the living basically. And they need this water for surviving. And this this blockade basically is many times, even in the hours that it's supposed to be open, is closed. So there are soldiers here, Israeli soldiers, of course, and they stop, let's say, a shepherd with a tractor and a tank is coming to, it's about 3 kub that he's collecting, is coming, and they might not let him pass through, or they will ask for his papers. And even if they let him through on the way back, when he comes after filling the water, they might stop him again. Sometimes shepherds are standing here for 4 hours, 5 hours, and then they try to go around, which take them hours and hours to find a roundabout way. We must understand that that's their only source of water. If they don't bring water, there is no water. No water for the sheep. And no water for the people, you know, like it's a surviving matter. No access to water.
1: مش هون ولا حاجة بس انت تركته مع التانك لونه اخضر
2: ايوه اوكي نيجي لعندك مية بروح انا اعبي تانك المي مثلا بروح انا اعبي هسه بجوز انا ارجع على الساعة 2 او على الساعة 3 او بجوز ارجع ابوز ما ارجعش بسكروا البوابة وبخلوك محجوز هان يعني انا امبارح اول امبارح عبيت تنك المية دخلت الساعة 11:30 عبيت تنك المية ورجعت قبل الميعاد يمكن بنص ساعة قبل ما يسكروا بنص ساعة نادى علي اجيت عليه قال لي جيب الهوية اعطيته الهوية بقول لي انت فيش الك اسم على البوابة ممنوع تدخل طب انا في عندي غنم وفي عندي اولاد بدهم يشربوا والغنم بدها تشرب مية انت بتقدر تعيش بلا مي تقدر تعيش بلا مي؟ تقدرش يعني بجوز تصبر بدون أكل بس بدون مي تقدرش هسا رجعني قديش حاولت معاه وأترجى فيه يا عمي بدي أمرك بدي أروح أنا على البيت في عندي شغل قال لي ممنوع أسور في اسم في رقم هوية هانا بتمرك فيش ممنوع رجعني رجعت عليه كمان مرة على الفاضي هسا رجعت التراكتر قلت بدي أروح أنا في عندي أولاد وفي عندي غنم في عندي شغل بدي أروح برجلي مشي غضبني على الشارع هناك يعني وكأني جاي من الأردن على الحدود يعني مسكني هذا مش شغل مش حياة هذه المهم جابني ووقفني وربطني من إيدي وغمغم على عيني حوالي ساعتين هان من الساعة 5 يمكن للساعة 9 وأنا على الشارع وأنا على الشارع واقف
1: قاعد
2: مرة أقعد ومرة أقف لأنه أنا في عندي مشكلة في رجلي أنا مركب بلاتين بلاستيك يعني في عندي مشكلة لا بقدر أقعد ولا بقدر أظل واقف والدنيا برد سقعة وهم قاعدين في السيارة وبالضحوك وبتمسخروا يعني شغل إذلال يعني مهزلي بتمسخروا وقاعدين بضحكوا علي الساعة 9 بعد الساعة 9 ركبوني من هان وين ودوني على معسكر لبزوقح ودوني على معسكر لبزوقح الدنيا برد
1: سيارتهم
2: السيارة تعيتهم الدنيا برد سقع موت. شو سوى؟ شغل المزقان تاع السيارة بدل ما شغل دفاية أو ما يشغلش ولا إشي، شغل المزقان. دخلوني على المعسكر، قعدوني في في السيارة ما نزلونيش حوالي ثلث ساعة. ردوا نزلوني على المعسكر تبع سمرة، تعرفيه عند مكحول
3: تحت.
2: ردوا جابوني هان، وقفوني كمان ساعتين، كمان ساعتين وقفوني هان في البرد. ويضحوا ساقع الدنيا. شو
3: هانا
2: بريت السيارة، هم قاعدين في السيارة ومسكرين كل شيء وقاعدين في السيارة ومشغلين الدفاية وبضحوك وبوكلوا وبشربوا، ولا عندهم ولا عند بالهم. طيب هسا قال لي اطلع. وين؟ قال لي اطلع، ممنوع تحكي، ممنوع، كل ما تحكي يمكن نقول لك اسكت اسكت شكت. مش حياة هذا. هسا طلعوني في السيارة. وين ودوني؟ ودوني على مخصومة يسير، ودوني على مخصومة يسير. برضو العملية يمكن ربع ساعة أو ثلث ساعة وأنا في السيارة. طلع علي واحد هيك بقول لي توكل، قلت له بدي شوكل ماي، قلت له ولا ماي. المهم رجعوني من هناك، قول الساعة يمكن صارت 12:30 12. وين نزلوني؟ نزلوني على مخصوم الحمراء، نزلوني على مخصوم الحمراء. قعدت على مخصوم الحمراء يمكن بيجي ربع ساعة، وآخر إشي بقوا مخدين الهوية ومخدين التلفون معاهم، ممنوع ترد على التلفون، كله بقى محجوز. بعد ربع ساعة ثلث ساعة أعطاني الهوية والتلفون، قال لي يلا روح. قلت له وين أروح؟ قال لي روح وين ما تروح. قلت له تروع على البيت؟ قال لي فيش تروع على البيت، روح. طلعني فوق المخصوم، ما دخلني، طلعني جوا. والتراكتر والمي قاعدين هان، قاعدين يومين. بارح رجعت في نفس الميعاد الساعة 2:30 1:30، بقولش فاتحين الساعة، بستنى هناك. أنا أجوا على الميعاد فتحوا، وبقول لي لما نادى علي وأجيك شاف الهوية له، بقول لي أنت مش مبارح أنا رجعتك؟ قلت بدي أروح أنا، قلت بدي أروح. قال لي أسور ممنوع. أخذ الهوية، قال لي أنت بدك تقعد هان كمان 10 ساعات.
3: وهو نفس
2: نفس الجنود، هم نفسهم، وقاعدين ومبسوطين وبضحكوا. هسا قلت له يا عمي في واحد بفهم عبراني، قال قلت له يا عمي أعطيني الهوية خلص، بديش أنا أدخل، بدي أنا أرجع، بدي أروح ألف وأروح. قال لي من وين؟ قلت له بدي أروح، بدي أرجع خلص، بديش تدخلني، بدي أرجع أنا، بدي أروح أودي مية لأولادي ولغنمي. فيش مي اللي هن يومين فلا مي، منين اشرب مي يعني انا؟ المهم بعد جدال يعني واحد من العمال بفهم عبراني فهمه، قال له يا عمي بده ياخذ هويته، بده شيء، بده يرجع خلص. اعطاني الهويه، رجعت من هان على طمون
3: في التراكتور،
2: في التراكتور على طمون وعلى الفارعه وعلى بيت حسن، ونزلت على مخصوم الحمراء. فيش طريق، يا إما من البوابة من هان، يا إما على مخصوم الحمراء، يا إما بتروح تلف على التيسير، غيره فيش. حياة مش حياة هذا.
4: يعني كل يوم كنا نجيب 3 نقلات أو 4 على التراكتور، وأبوي كان عنده غنم أكثر من هيك، يعني بدل 100 بقى عنده يمكن 500. هو باع حنم بسبب هذا الشغل، لأنه كبر في العمر وبدها مصاريف أكثر.

0: لأن البير ارتفاع يمكن 8 متر أو أكثر.
1: 8 متر؟
0: آه كبير كبير كبير. بدي شخرة مرة. استني شوي
2: شوي شوي.

0: ما جابوا مخط من عندي الحديديه من عندي ربع ابو صقر ومن غاد شايف مد خط اجت اليهود قطعوا الخط يعني قطعوا مره
1: بس هالخاتم
0: احنا ما هن احنا هان ما جا علينا خط
1: لا مش هان لابو ساكر
0: اجى من عندي من عند العنب الفطيح من عند اخر العنب من غاد بس ما طولش حد بدا يعني ما سمدوه قطعوا الخط اليهود ما وصل يعني اعتقد ما وصل قطعوه احنا هناك كيف نزرع يعني نزرع مي نزرع هيك نشرب مي احنا نمنع التنك نحط في البرامي في التنك ونشرب بس ما فيش هذا نزرع زرعنا ما في زراعة
2: ما في زراعة ما بتقدر تعمل اي شيء صعب يعني صعب بدون مي بتعرف تعمل شاي تغسلي تنزلي تعمل كله بده مي كل شغل بده مي
3: خط المي حد يجي لها وفتح لنا اياه
0: هذا طلبنا منهم هذا السنه احنا بنشد الارض هاي خرب يعني كل شك في 10 20 30 درهم شك في شك في يعني بجوز يجوز 7 8 درهمات هذه بحشد في معها درهم جينا الوقاف انا كنت يعني جاء الوقاف المكاول كنت مدينا مي من هان كان بنسال المعلم يعني اذا وافق من حط لكم ما سوى يعني ما سوى الناس طلبنا منهم والله يسوون مي كان مدينا بربيش يعني مي كنا اعترضنا كان اللي بدك العويض احنا بنعطيك بس بدك توقع لنا عليه انت طمني كنت ما مقدرش اعمل ما ليش صعب الارض ما يوقف الان ما كملوا كان يعطيك تعويض يعني وتوقع انك توقع
3: لان انت باقي تشوف
0: ما بدي يعني
3: توقع تبيع الارض
0: لا ما
1: بدهم انه يبيعوا له
3: يعني انت يوقع خذ مصاري يعني شو الارض مش لك يعني خلاص انت
1: بس ماي ما بيعطوكم
3: المي بالبعته خذ مي وكع
0: ما كانش مي قال لك ما بعطيك مي
3: او تاخذ مي وتاخذ مصاري بس وكع في توقيع
0: ليش بس وكع
3: هالاراضي انهاي خربها
1: ما وقعته
3: لا
0: لا لا
3: يعني اذا تاخذ مصاري يعني ضرر الارض والمزروعات
1: ايوه
3: على اساس توقع يعني تاخذ مصاري وماخذ يعني بعد شو شيء بيحه
0: خليني لابد اوقع عليه
3: عددات
0: طلبنا
3: مرضوش
1: كلابت بالماضي كمان طلبنا
0: نعم قدرناش يوم صار مد مع الارض يوم صار يبحشوا انا جيت عليهم يوم صار يبحشوا طلبنا منهم المي
3: حطوا عدادات مش
0: قال ان شاء الله بنراجعكم بنشوف صاحب المعلم اذا سمح لكم نعطيكم ما ردينا رجعنا ثاني مره ما قبلوش يعني قالوا بديش طلبوا منا بدهم
3: احنا طلبهم بيع مشترى مي
1: أسهل
0: طلبوا طلبات أخرى منا بدهم منا شدة ما وافقوش يعني مثلنا بدنا
1: They also said, I remember, once Nitzan asked them, how come you entering without permission? They said, oh, we're doing it all the time and no one ever complains. And what they meant is, we're doing it on Palestinians field all the time and no one ever complains because if they want to do it in Israel, of course they ask permission before and they make all the papers and they take lawyers and but here you know they are used to this situation that they go into someone's field and the owner say to himself I don't want to get into troubles because they are settlers they are Yahud they are And they just don't do anything. They don't even complain. He said, I was really surprised that anyone was complaining. Usually they don't complain. ولما بتش... لما بتشوفي مثلا أوري المستوطن اللي هناك وعنده مي بالحنفية صح؟ وليش عنده وما عندك؟
4: لأنه يعني يمكن ما نقدر إحنا نجيب المي الكافي نصير نعمل زيه أشياء كافية.
1: شو يعني ممكن ما فينا؟
4: يعني مثلاً المي عنده أي وقت يعني بيجيبها وبعمل حنفية وبيضبط أموره وبيعملها المي بيجيب.
1: عنده بربيش عنده
4: ماسورة. بسوي ماسورة سوى الماسورة وعملها ووصلت المي في أكثر ارتياح إنه مرتاح. أنا مثل إحنا يعني أبوي برن على واحد تا يجيب له مية وسويها في غلب كثير
1: وإنتوا ليش ما بتقدروا تجيبوا كمان بربيش زيه
4: ما بسمح لنا نعمل هالشي
5: Okay, this is the old traditional way to collect water. Here they collect water in the winter, so they will have some water later into the spring and the summer. Nowadays, they are not allowed to renovate these wells, and these wells need, not wells, cisterns, need to be renovated once in 2-3 years. So I will explain how it works. Like, you can see that there are like little walls of stones that are coming from top of the hill to here and from top of the hill to there. And when the rain comes, the water are being collected or directed into this little hole. Here in this little hole, all the hard stuff is sinking. And from here there is a pipe that is leading to the cistern. And whenever there is rain, the water are flowing right here and flowing into the cistern and filling it. And then later on, they would come with a bucket and a rope, and they will simply bring out the water to give to the sheep. Of course, it's not clean water, it's not for drinking water, but for the sheep, it's good enough. So you can see, like, now this cistern is quite full, half full, one could say. Perhaps let's throw a stone inside. Yeah. And they have quite a lot around here. Like, let's say, I would say here in Samara they have about 15 of these ones.
6: Mm.
5: Because they cannot renovate it, so perhaps only 3 or 4 are still working. And we come with the activists, we come and we help renovate it once a year. So we clean all the mud that is being collected and rebuild the walls, the little walls of stones that are here, that you can see here. So that's an interesting cistern. This one, because of the story. So this one, a few years ago, they brought workers to renovate it. And while they were there were about 2-3 workers renovating it. And the army came and arrested the workers and confiscated all their equipment. And we tried to find out what's the problem, and they said that it's because it's archaeological site, they cannot use, like, they're basically destroying an archaeological site. So I mean, it's ridiculous, but that's the funny excuses that they find.

0: اليوم احنا ما عنديش مي انا مثلا في البيت خلص المي من عندي ما عندي شلون ولا هون مي بكره تجيب لنا ما بقدر اجيب اليوم
1: ما لا ماي بباي
0: ما عندي
2: ما عندنا
1: ما عندي شاب ولا يخلها في
2: اليوم خلاص
1: الا ماي
0: بكره رن على رافع حكى تليفون معاه قال له بقدرش اليوم صعب لبكره
2: في مضايقات جيش مثلا عند هناك عاملين حاجة كان نروح زمان نعبي على التركتر هسه ما بنقدر نصل التركتر نروح يعبي اذا بنروح بدنا يوم كامل طال نروح بجوز منرك بجوز ما يرجعونه والناس في بحطوا اسمي دي في الهذا ما معي موعد اما نترافع يوم عبينا رافع بروح بيطولش بس بده مبلغ كثير مش شوي
1: وانت خلص المي عندك
0: خلص
1: كيف بتدبري حالك بدون مي
0: بصعوبة يعني الغنم تاع الخرفان باخذ تاع الغنم باخذ باشابه بدي اسوي بدي اقضي يوم بدي اقضي اليوم انا بدي اغسل بدي اجلي بدي اطبخ هسه صعب
2: يوم تخلص المي يعني المي كل شيء يعني بدنا نشرب بدنا نغسل صحن بدنا نعمل اي شيء في مي ما بنقدر ولا نعمل الا كل شيء في مي
0: يعني هو كل شغلنا مي
2: كل شغلنا مي هون يعني الأولاد هذول بدهم يتمشط بدهم إيش بدهم مي
0: حمام
2: بدهم مي ولا ما بلا مي ما بصير
1: وكل مرة بيصير زي اليوم إنه بيخلص المي
2: خلص المي
0: خلصت مرة من عندي زي هيك شريت مي كروزة أشرب مي شريت مي مشترى ليش أنا ما قدرش أجيب للمي وصعب ما فيش حد راضي يجيب لنا
1: شو يعني اشتريت
2: مي معدني
0: مي
2: معدني
0: اشتريت من
2: الدكان مي كروز اشربوا ولا من مي الغنم نجلس هون بنشرب
0: لا بش بك ما عندها بش ذياب على البير غاد ياخذ الغنم يسقيها مي بك فيش عندي بالمره هون مي عندي
3: ما في مي ما في حياه
1: المي الوضع بيقدر يتغير ولا بيضل زي ما هو
3: بيضل زي ما هو ما فيش مي ما دام فيش مي فيش حياة بكل دلي زنة
0: بدي هس أنا مثلاً عدا عن المخاصيم عدا عن المشاكل المي أنا بدي هس أطش مثلاً أنا أولادي ديني ربيع حلو بدي أطش ما بقدر صعب ما بقدر أقطع الشارع هون أطش أنا أولادي مش عارفين هس بدي أطلع من هون بنزل للمستوطن برجعني ممنوع يعني أولاد المدارس ابني هاد وهاي بنتي كل يوم بروح على المدرسة هناك بكفوا على الباز بيطلعوا من هون ذياب بوصلهم خاف عليهم كل يوم بنزلهم بطيحهم بوصلهم هناك وبرجع كل شيء إنه صعب حنا كل إشي عنا صعب نعرفش يعني نعني خذ حريتنا في إشي يعني قدر محدود يعني محدودين تضييق كثير
3: حماية
1: وبالمستقبل
3: زيها شو بتساوي المستقبل
1: نفس الشيء
3: مكروه
1: وانتو
3: شو
1: لما بتكبروا شو بتعملوا
3: شو بتعمل
0: خايفين من المستقبل خايفين غامض كل شيء غامض عندنا احنا ما لناش فيش متفائلين تمشوا لقدام انا مثلا انا بنام ما بتاملش يطلع الصبح في مشاكل بخاف في الليل بخاف اولادي خاف على بيتي
3: والله انا مهمي زي
4: بده مي قصه
0: لا في خوف دائما خوف يعني دائما خوف بحبوا هون بحبوا يقعدوا هون بحبوا هون
3: شوف فيش مضايقات كان جاب خيم وقعد هون اكلت مسكر
1: مع انه
3: خرفش مي شو بدك تسوي
2: على البير

0: البير كله جلاطه، مي وسخه المي البير.
1: ما تقدم سيسن
2: تقعد يا مجرد
3: يعني الوقع انه نقص ماي ما بيخوف، بدك
4: تجيب الامان، الامن، الامان، الامان اهم شيء. المي جتنا نقص المي من ايش؟ قلت الامان، لو في امان نصل المي منجيبها. فيش امان، تروحي هسه تروحي دياب تجيب على التكتر مي، ما في امان يرجع، ممنوع.